يالف إرتوي كابلا تيجي جي عن أم أوا يالفو برنامج ممكن أكل أطعم كي ولا سيلام نجاي كم كي يورنال برنامج تا يورنال برنامج أتشون كاكريسي لكن جاي أكل أطعم كي ولا سيلام تين تيجي جي رسا تيمبويل أم تا تيمو سين أم جي رغ أنغوا برنامج كي جم ما جي رسا فيتا تقولا تيجي كم تيجي جي رسا كي برنامج ما تيجي جي هي أكل أطعم